Chaka. Sbah al-khir, نهارك مبروك, نهارك زين, أسعد الأيام, منفى إن شاء الله اليوم, استحفظ على ضحكة عاد, تبنن تفنن, فوح تساوح, تشوف سنين أتلوح, ترشف من غير ما تتقشف, تبل تنشف, عنق تعنق, بنك دمق, خمم تعمق, كنت نجم تحلق, حلق, صحة وفرحة, الطرح والطرحة, العقلب والكرحة, عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة. هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة, عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح, تويرخ وتبسم وفي الخير توسم وربي يكتب القسم.